إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

último. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

تحيه الله الصلاه صلى الله عليك يا رحمه الله صلى الله عليك اشهد ان لا اله الا الله صلى الله عليك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله